ما جرى لله رجاء على سران جاري ولا على سرب بجدام لله رجاء وإيرامان